صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم،
2: حان الآن موعد أذان الفجر بحسب رزنامة الزبارة والبحرين.
3: الله أكبر، الله أكبر.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، نحي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك

0: يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وافيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بالروح.
1: تعبت تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع استهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود.

0: الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
1: لو تنفع هالي يا ليت
0: يتضمن 8 أغاني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آدم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل السادة المتابعين، متابعين إذاعة بحرين FM 93.3، متابعين قناة البحرين الرئيسية وقناة البحرين الرياضية، حياكم الله في اليوم 18 من مونديال 2026. راح نكون معكم بإذن الله إلى الساعة 3:10 ونستعرض أبرز أخبار ومباريات كأس العالم. راح نكون بانتظار مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 174-55-556 ومن خارج المملكة على 00973-174-55-556. خلاص دخلنا في الجد في كأس العالم، وأمس أسدل الستار أو اليوم الفجر أسدل الستار على دور المجموعات بطريقة دراماتيكية، تأهل دراماتيكي للمنتخب الجزائري بالتعادل أمام منتخب النمسا مرة ثانية وثالثة ورابعة. ميسي يدخل كبديل هذه المرة ويسجل هدف للمنتخب الأرجنتيني حامل اللقب في الفوز طبعا على المنتخب الأردني بثلاث أهداف مقابل هدف. تعادل سلبي في مباراة مثيرة بين البرتغال وكولومبيا، ومثل ما قلنا اليوم هي البداية الحقيقية بمباراة أول مباريات دور 32 بمواجهة كندا وجنوب أفريقيا. رح نحاول نلم كل هذه الأخبار وأكثر أكيد مع ضيف خاص جدا اليوم، لكن في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من التسجيل والمونتاج لزهور عباس، من المتابعة والتنسيق نبيل الدوسري وليالي عاشين، من التصوير حسن الدوادي، الصوت لي محمد حمادة، الإضاءة لي خميس سالمين، مقدمة الاي اي زميلنا محمد نعمة وخالد فتحي، من الهندسة جواهر الحوري وناصر عبد اللطيف، الإخراج التلفزيوني لي محمد إبراهيم، الإخراج الإذاعي لي راشد العليوي، عدل راشد العليوي. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم هاني اللول.

0: والتحية موصولة أكيد لزميلي وصديقي محمد عبدو. لليوم أنا أعطيته إجازة بيني وبينكم، لأن يعني واحدة بواحدة مثل ما يقولون. صار الوقت إن احنا نقدم ضيفنا الحبيب الكابتن نجم منتخبنا الوطني، الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني ونجم نادي الخالدية، المهاجم اللي جبناه جيب، يعني كابتن اسماعيل عبد اللطيف. يعطيك العافية ومنور.
1: يا هلا اخوي هاني.
0: تعبنا السهر شوي ها؟
1: والله تعبنا. بس نسوي يعني للأمانة في متعة أساسا. خبرك يعني في الصيف ما في مباريات، ما في دوريات، كل شيء واقف. كأس العالم دائما ما يكون شيء مميز كل 4 سنوات، يمكن شوي الوقت متعبنا.
0: صحيح.
1: بس للأمانة في مباريات حلوة تستاهل العنوة. طبعا في العكس.
0: صح صح صح.
1: بالعكس أنا سعيد بتواجدي وياك أخوي هاني، وإن شاء الله تكون إضافة حق البرنامج اللي ما شاء الله. يعني أنت مثل ما قلت لك من قبل، أنت عراب هذه البرامج في البحرين.
0: شكرا.
1: أنت أخوك محمد طبعا والأخوان المشاركين وياك،
0: وهذه شهادة أنا أعتز فيها كابتن، من يعني نجم بمكانة الكابتن إسماعيل.
1: حقك يا أخو.

0: أويو هذه يعني إن شاء الله متعلق يتعلق دائما.
1: كابتن 48 منتخب كأس العالم.
0: نعم.
1: حلوة الفكرة والله لا والله إيش رأيك فيها؟
0: والله والحلو فيها إن أول شيء إن إحنا كمشاهدين بتكون ممتعة عند لأن كأس العالم بتكون مبارياته أكبر بيكون الوقت أكبر. والشيء الثاني الحلو أيضا إن اليوم فرصة حق أغلب المنتخبات في قارات وايد إن التأهل. مثل ما تعرف يعني التأهل حق كأس العالم شيء وايد صعب.
1: صحيح.
0: يعني احنا كمنتخب بحريني ما حالفنا الحظ، ولكن مع زيادة المنتخبات اتوقع ان في المستقبل ايضا في حتى زيادة يمكن.
1: صحيح.
0: فبتتاح حق المنتخبات فرص انها تتأهل، ولو ان في شوي صوت اخر يقول لك ان اليوم كأس العالم حالاته يكون بهذه الصعوبة مو بسهولة توصل له، هذه حلاوة كأس العالم. ولكن في النهاية احنا كمشاهدين كرياضيين اكيد بنستمتع بزيادة عدد الفرق ومباريات كأس العالم.
1: انزين نروح ناخذ جولة سريعة كابتن قبل لا، يعني انا ودي اخذ اياك مراجعة شاملة لكأس العالم، ونستغل بان احنا بين دورين، دور المجموعات ودور الاثنين وثلاثين. لكن نعرج على مباريات امس، انا يمكن وياك تحت الهواء تكلمنا عن المنتخب البرتغالي، وانت كانت عندك ملاحظات ان البرتغال مو في شكل مميز.
0: نعم. طبعا يعني انا للامانه متفاجئ من المستوى اللي قاعد يقدم من المنتخب البرتغالي خصوصا في مباراه امس اخوي هاني. يعني انت تتكلم عن منتخب من المرشحين انه يفوز كاس العالم قبل البطوله.
1: صحيح.
0: تحكي عن منتخب في كل مركز يمتلك لاعب من افضل لاعبين العالم في مركزه ويطلع بهذا الشكل وهذه الصوره، انا في وجهه نظري انه شيء مفاجئ. يعني اليوم تحكي عن نونو مندش الظهير اليساري، يعني انا شفت المباراه امس مستواه كارثي للامانه من الناحيه الهجوميه ومن الناحيه الدفاعيه، تكلم عن فيتينيا تكلم عن برونو فرنانديز، وطبعا الاضواء كلها بتروح على كريستيانو. كريستيانو اليوم مشكله، وكريستيانو
1: كبش الفداء
0: نعم نعم كريستيانو مو اللاعب معدل جري ماله مثل كريستيانو قبل 10 سنوات مثلا. نعم كريستيانو مو اللاعب المراوغ، مو اللاعب اللي بتبني عليه طريقة اللعب، ولا كريستيانو أنت اليوم 10 لاعبين أتوقع أن كلهم لازم يخدمون كريستيانو على الأقل في طريقة اللعب، في أن يوصلوا له الكرة في المكان اللي يعني يتألق فيه كريستيانو اللي هو 18. الكروسات اللي قاعد تصير بشكل عشوائي، يعني ما أدري، بحس أن البرتغال في وجهة نظري إذا وصل حق ربع النهائي هذه مفاجأة بالنسبة لي. أنا أتوقع أن البرتغال بيواجه صعوبة من المباراة القادمة في الدور الثاني.
1: كابتن اليوم وأنا داخل في البوابة، واحد من الشباب مصعب الموجود يعطي العافية يقول شلون كريستيانو، ليش كريستيانو دي يلعب 90 دقيقة؟ أنت إيش رأيك إن إصرار روبرتو مارتينيز على أن كريستيانو موجود إلى مدة 90 دقيقة؟
0: شوف أخوي هاني بقول لك شغلة، يعني أنا شفت المباراة أمس، وإحنا اليوم نتكلم يعني كمحللين ما نتكلم كمحبين لكريستيانو. نعم كريستيانو اليوم يعني مو كريستيانو مثل ما قلت لك قبل 10 سنوات، ولكن هل اليوم كريستيانو هو المشكلة؟ لا، اليوم كريستيانو في أي فريق في العالم إذا كنت بتسجل بتحط أول واحد كريستيانو. طيب. لأنه في 18 يعرف يتحرك، يعرف يسجل، يقدر يسدد، يقدر يضرب باص. اليوم خلق الفرص في المنتخب البرتغالي، يعني اليوم ما شفنا فرص حقيقية للمنتخب البرتغالي. في الشوط الأول كرة واحدة حق برونو.
1: صحيح.
0: ويمكن لو انعادت المباريات برونو كان يسوي مشكلة لما ما يهلها كريستيانو في ذي المكان.
1: صحيح.
0: كان كريستيانو في مكان أنسب، ولكن اليوم سهل على المشاهد يقول هدها ولا فوتها. صحيح. ولا اليوم انت في 18
1: ما انت ما شفت في نص المرمى بالضبط.
0: نعم انا ما اقول لك اليوم ان برونو يلام على هذه الفرصه، ولكن على الجانب الاخر تشوف الفرصه ضيعها رونالدو واهمك لاعبي المنتخب البرتغالي لامونه. فانا في وجهه نظري انا لو كنت مدرب حق المنتخب البرتغالي لا ما بشيل كريستيانو، يمكن بحط مهاجم ثاني مع كريستيانو يكون موجود عشان منها أن تخف رقابة على كريستيانو، منها الحلول في الثلث الأخير الزيد. أمس ما شفنا البرتغالي يلعب لآخر تقريبا 10 دقائق قم دخل لياو، كان للأمانة يعني في كل كرة يأخذها يسوي خطورة.
1: بس في نفس الوقت كابتن منتخب كولومبي كان شرس وقوي.
0: شوف مثلا الفرق منتخب إسبانيا، منتخب البرتغال، الفرق دين المنتخبات اللي تحب تلعب كوره تواجه مشكله مع فرقه امريكا. امريكا وايد اجريسيف، وايد سريعين، وايد قوي بدنيا، ففي كل ثنائيات كانوا ياخذونهم. ترى كولومبيا، وترى يمكن احنا تكلمنا عن البرتغال، نسينا

0: كولومبيا مثل ما انت قلت،
1: بالضبط.
0: ترى كولومبيا كانت ممكن تخلص المباراه 3-4 اهداف لولا تألق الحارس يعني.
1: وخميس رودريغيز للحين في صحه حلوه
0: والله، قدم مباراه كبيره للامانه امس، وتبدل اتوقع الدقيقه 75 بس لعب مباراه كبيره صراحه.
1: اتفق. راشد العليوي، كنت تقول شيء وما سمعتك، مخرجنا تقييم البرتغال. هذا احنا قاعدين نقيم الحين البرتغال. انزين
0: هو الظاهر تقييمك كريستيانو مو البرتغال.
1: لا، راح نروح مره ثانيه، نرجع للبرتغال، لان البرتغال راح تضرب مع كرواتيا، فهذه بحد ذاتها يعني بعد مشكله بالنسبه للمنتخب، وفي حال فوزه راح يواجه المنتخب الاسباني. اذا يعني احنا كل احتمالات، انت قاعد طول اليوم في البيت تطالع الجدول تقول هاي بيفوز على هاي بيفوز، وترى كله يعني على الورق. في أرض الملعب كل شيء ممكن يصير. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6، ومن خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. ونذكر بأن اللي يحب التوقعات هناك موقع موجود على البث اليوتيوب، ونحيي كل الموجودين على اليوتيوب. هذا الموقع خاص بتوقعات كأس العالم بتصميم المهندس حسن الدوي. في هذه المجموعة منتخب الكونغو تأهل أيضا على المركز الثالث بفوزه المتوقع على أوزبكستان. بنما إنجلترا كابتن، بنما لعبت مباراة دفاعية 100%. إنجلترا عانت لما سجل بيلينغهام هدف من يعني ركلة ركنية، من أصل ركلة ركنية، والهدف الثاني اللي هاري كين. انا ودي اخذ رايك انت، يعني انت يعني ما في احسن من اسماعيل عبد اللطيف اللي يسولف عن هاري كين. هذا المهاجم اللي يعني وصل الى مرحله من النضج انه يعني تقدر تصنفه واحد من افضل مهاجمين في العالم.
0: نعم 100%. طبعا هاري كين يمكن ظلم في مسيرته انه لعب في توتنهام، يعني يسمحوا لنا عشاق توتنهام، ولكن
1: ما في
0: عشاق أتوقع، يمكن مشجعين
1: خذ راحت.
0: يعني ظلم في توتنهام، معدل تهديف الأمانة في كل موسم عالي جدا، ما يحقق بطولات مهما كان. يعني أخوي هاني الهداف لما يسجل يطلع هداف دوري سنة سنتين، وما في تتويج جماعي يأثر عليه مهما كان. يعني فخروجه من توتنهام، وأنا أشوف اختيار الذكي إنه يروح بايرن ميونخ، على الأقل بيضمن أنه يحقق بطولة إلى بطولتين سنويا، كما أنه بيكون منافس شرس على الشامبيونز ليج في كل سنة، وأيضا يمتلك مدرب مثل كومباني، يعني من أفضل فرق العالم حاليا. فأنا بالنسبة لي هاري كين يعني في آخر، أوكي لا ما نقدر نقول في آخر 10 سنوات، لأنه ممكن يكون في سواريز، ممكن يكون بنزيمة شوي منافسين معه، ولكن في آخر 5 سنوات لا، ما في أي مهاجم في العالم مهاجم بوكس يتقابل مع هاري كين بأدوار. يعني بعد أيضا يديدة علينا، ترى هاري كين يجمع بين أن اليوم صانع لعب ترى، وأن اليوم هداف.
1: هذه النقطة تحديدا كنت أبغى أخذ رأيك فيها. هو هاري كين يعني إحنا عرفنا الفولس ناين أو المهاجم الوهمي، ينزل في مناطق يعني حد الثلث الثاني من من الملعب. فأنت لا، هاري كين
0: حتى كابتن، في التخريج
1: كابتن
0: يأخذ الكرة من الحارس.
1: أنت رأيك في هذا التوظيف لهاري كين؟
0: أتوقع أن اليوم من ميزة هاري كين، من اللاعبين من الصعب أنه يخسر كورة، خصوصا إذا كان أي مدافع في ظهره. لاعب وايد قوي إذا يكون معطي الجول ظهره. فأتوقع أن اليوم الكرة الحديثة فيها جمل تكتيكية، فيها طبق لعب مختلفة عن السابق، أن اليوم مهاجم أنت لازم تقعد بين الاثنين الاستوبرية وتنتظر الكورة ليماتيك. لا اليوم أنا اليوم شلون أخرج الكورة عشان أسوي لي زيادة عددية في وسط الملعب ولا في الثلث الهجوم.
1: إذا كابتن هذا مقصود بهذه المسافة أو بهذه المنطقة، مقصود من كومباني ومقصود من تخل
0: 100%. يعني اليوم مو هاري كين بيسوي كل شيء ترى على مزاجه مع مدرب مثل كومباني وتخل، ترى خصوصا هاي الاثنين ترى يبين عليهم أنه يعني حسب اللي نشوفه انهم مدربين ضباطيين تكتيكيا. يعني اليوم ما يصير انت اليوم بدون اي عمل تكتيكي كمهاجم بوكس تنزل لي لنص الملعب او ساعات لي الثلث الاخير عشان تسلم كوره.
1: بس مو غريبه هذه كابتن، ان انا مدرب وانت مدرب
0: على حسب الادوار.
1: انت فكرك مثل فكري بالضبط، يعني حين توخل وكأنه استنسخ فكرة
0: بالعكس كومبان. أنا أشوفها اليوم هون أخوي.

0: ذكاء هذه اليوم. انا اشوف ان اللاعب، انا اليوم مدرب منتخب، يجيني اللاعب قبل البطوله باسبوعين، شنو بسوي له؟
1: صح.
0: اليوم انا ذا ليش اليوم في لاعبين رغم انه ما نجوم ما يختارون المنتخب؟ موسم سيء مع النادي، انا اليوم شنو بضيف لك في اسبوعين؟ يعني صارت المشكله مع بلينغهام نفسه، انه كان في مشكله اساسا، ممكن ما يروح كاس العالم، ولو راح كاس العالم ممكن ما يحصل الدقائق اللي هو يبيها.
1: فعلا.
0: ولكن اعتقد انه يعني عكس التوقعات. ولكن اليوم كمدرب منتخب شغلك الاساسي اليوم ان اللاعبين خصوصا النجوم عندك شلون كان موسمهم مع انديتهم، وعلى ضوءها اليوم بتبني طريقه اللعب، بتبني التشكيله اللي تسويها.
1: والدليل على كلامك ارنولد ما تم اختياره.
0: نعم نعم،
1: لان ارنولد اصلا ما لعب انتظام مع ريال.
0: نعم، خصوصا يعني المنتخب الانجليزي كانت في وايد مفاجات في اختيار اللاعبين. نعم. نعم. بالمر بعد نفس
1: ولا فودن ولا بالمر.
0: ولا فودن ولا بالمر. نعم.
1: ميسي.
0: بس انا زي ما زي ما شفتك انت راقد.
1: شوف انت قلت توتنهام، قلت لك ما في احد.
0: نعم.
1: الا ميسي والارجنتين شوي انت حاسب يعني.
0: لا لا، انا مثل ما قلت لك من قبل.
1: لان اللي قلناه في المكتب ما ينقال.
0: ما ينقال. لا صح صح، حتى اللي نقوله في المايلس ما يصير ينقال. لا بالعكس، يعني اليوم احنا رياضيين اخوياني، ما في رياضي اليوم يقدر يتكلم بشيء مو بزين عن ميسي. ولكن احنا كنا نتكلم عن طريق الارجنتين، شلون بيوصل للدور يعني ربع النهائي ممكن او حتى قبل النهائي. على الورق الارجنتين المفروض يوصل اقل شيء نصف النهائي.
1: صح.
0: على الورق، ولكن
1: هذه توافيق.
0: توافيق يعني انا شفت المنتخب،
1: لان لا اسبانيا لا اوروغواي لا بلجيكا لا البرتغال كلهم تباعدوا عن طريق الارجنتين.
0: كلهم يعني حتى اليوم كنا احنا نبي البرتغال تصدر عشان تكون مواجهه مرتقبه بين الاثنين. لكن ما تدري يمكن تلاقون في النهاية بعد.
1: صح.
0: والله امس قاعد يعني بنرجع حق البرتغال، اشوف البرتغال يعني انا كمشاهد احس ان البرتغال كان يبي التعادل. الكوره تطلع بالعداله راح ياخذها، فاولات يلعبونها، تمريراتهم كلها للخلف. ولكن نرجع حق موضوع الارجنتين وميسي، اتوقع ان العلامه الكامله في المجموعات
1: وامس سكالوني كابتن، سامحني على المقاطعه، سكالوني لعب بتشكيله تقريبا بديله، يعني ثلاث يمكن عناصر، الحارس مارتينيز ولوتارو واوتامندي، اذا حسبنا اوتامندي
0: اوتامندي بعد اساسا ما يبتدي يعني في المباريات الاخيره،
1: فلاعبين الى ثلاث لاعبين اساسيين.
0: بالعكس هذه المفروض اساسا. انا اليوم متاهل متصدر، لازم اجهز كل اللاعبين، لان بتجي الادوار الجايه يمكن ما حصل وقت ان انا اجهز الكل اتفادى الاصابات. فهذا شيء كان متوقع. مره ثانيه نرجع حق ميسي انه دخل وسجل هدف يعني. ولكن انا في نظره عامه حق المنتخب الارجنتيني، انا شفت المنتخب، منتخب 22 كان منتخب اقوى من 26 للامانه. التوهج اللي فيه ميسي على المستوى التهديفي ما يعكس ايضا المجهود اللي قاعد يقدمه، يعني ميسي قاعد يلعب بذكاء مطلق مع الارجنتين. صحيح. ولكن العشر لاعبين ولا
1: حط في بالك المجموعه بعد، يعني احنا يعني هاي كلام اعتقد انه واقع ولا يزعل احد.
0: نعم.
1: ان مجموعه الارجنتين مجموعه نعم. في متناول الارجنتين
0: ما عليه، بس بعد اذا بنتكلم كذي بعد بنقولنا اليوم مجموعه البرتغال ايضا سهله يعني. بتحكي عن اوزبكستان والكونغو.
1: صح.
0: وكولومبيا.
1: اوزبكستان ما قصروا فيهم البرتغال،
0: ما قصروا، بس يعني طاحوا فخ الكونغو.
1: صح.
0: مثلا.
1: صح.
0: أنه كان المفروض من التناول ان انت تفوز متصدم مرتاح المفروض في المجموعه. ولكن ما عليه اخوي، احنا بعد ما نهضم حق الارجنتين، ولكن انا اشوف ان اليوم الارجنتين منظومه الارجنتين في الثلث الاخير بتعتمد على ابداعات ليونيل ميسي. انا بقدم كل شيء ورا، بدافع عنك، بركض عنك، بجري عنك. من الناحيه الدفاعيه ما بتكون عنده اي مشكله، من الناحية الهجومية لا تشوف بتكون في مشاكل حق المنتخب الأرجنتيني، خصوصا إذا واجه فريق قوي.
1: نعم. في هذه المجموعة كانت مباراة دراماتيكية كابتن، كان ممكن يطيح فيها أي منتخب ويصعد فيها أي منتخب من المنتخبات اللي كانت تنتظر مركز مؤهل من المركز من المراكز الأفضل ثوالث، ولكن انتهت بتأهل الاثنين النمسا والجزائر، وألف مبروك للمنتخب الجزائري. صار عندنا ثلاث منتخبات كابتن.
0: نعم.
1: من قدنا من ثمانية ثلاثة.
0: أوكي. ثلاثة فارقة يعني.
1: الجزائر مع مصر ومنتخب المغرب، وعلى ذكر الأفارقة كل الأفارقة باستثناء المنتخب التونسي، يعني سنغال، يعني كونغو، يعني غانا، كل المنتخبات.

0: سؤال
1: نعم الأفريقية تأهلت باستثناء المنتخب التونسي اللي يعني عنده ظروف وخسر كل مبارياته. مرة أخرى نذكر بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6. تحية لكل المتابعين في البث اليوتيوب. خليفة عليكم السلام ورحمة الله، نبغي رأيكم عن دور المجموعات. ابشر، احنا يعني كابتن اسماعيل اليوم ما بنخليه الا يعني ماخذين منه كل اللي نبغي. خليفة ايضا يقول منور كابتن سمعة. هاي سمعة نيك نيم صح كابتن؟
2: ايه
1: انا اشوف حتى في الانستغرام سمعة. محمود خلف عليكم السلام، مساء الخير، شكرا لاستضافة الكابتن اسماعيل عبد اللطيف. محمد فيروز شكرا على هاي المجهود الطيب، شكرا لك يا فيروز. محمود يقول اتفق معاكم بخصوص ادوار هاري كين، لكن ادواره تتاثر بشكل كبير بتحركات بقيه اللاعبين بدون كره. امس في لقطه من لقطات توماس توخل وكانه يعني ما ابغى اقول زعل، لكن ما كان راضي عن تمريره لهاري كين. ما اعرف هو قصد هذه التمريره او كان زعلان على، انت تعرف توخل كابتن شوي
2: توخل
1: شاد يعني.
2: نعم نعم.
1: ففي تمريره كانت قطريه من هاري كين، انت تعرف ياخذ ويلف ويطالع ويلعب. لا. يلعب التمريرة الطويلة. لا. ساعات يزودها هاري كين شوي.
2: لازم
1: ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. الو مساء الخير.
3: النور بعلي،
1: حي الله ابو مجيد صح؟
3: مرحبا،
1: حياك الله يا ابو مجيد.
3: مرحبا.
1: لازم نقول اتصال خارجي ها؟
3: لا لا خلاص رجعنا.
1: رجعت الحمد لله على السلامة ابو مجيد. تفضل يا ابو مجيد. تفضل.
3: وش مساء لك بالخير على كابتن اسماعيل عبد اللطيف.
2: الله يسلمك.
3: والمستمعين المشاهدين.
1: حياك الله يا
3: ابوي. يبتل الضيف الصح في الحلقه الصح.
2: الله يسلمك.
1: لا مقصوده هذه مقصوده عشان ناخذ يعني مراجعه شامله ونظره شامله عن كاس العالم مع كابتن اسماعيل.
3: طبعا كابتن انا بس ما بطول عليكم نقطتين عن مباريات امس. اول شيء سكينا خلاص خلصنا المجموعات، الحين نركز شوي باكثر دقه على المنتخبات والمباريات الجايه. مباراه امس اول شيء مباراه انجلترا يعني كنت مع التغييرات اللي سواها توخل الصراحه المنتخب الانجليزي منتخب ثقيل فنيا. شوي ما اقول يفتقد الحلول الهجوميه لكن ضد التكتلات بيعوني شوي، لكن واضح انه توخل دوره في كل شيء.
1: صحيح.
3: تمركز بلينغهام امس في الثمانيه يرد يثبت حق الكل ان بلينغهام يقدر يلعب في هذه المركز.
2: صح.
1: مدريدي خلاص.
2: اتفق وياهم.
1: مدريدي عنده بلينغهام مارادونا ما تقدر تناقشه. النقطه الثانيه يا ابو مجيد.
3: ويمكن بعلي يسالوه بس يسالوه توخل قبل عقب المباراه شلون وظفت بلينغهام في الثمانيه؟ قال ولكن سجل وصنع. قال بلينغهام لما تكون الكرة مو عندنا يكون في ثمانية ويدافع ويفتك الكرة، لكن لما ناخذ الكرة كانت الخطة انه هو يقدم ويكون عندنا اثنين عشرة ويكون ستة في خط الهجوم. هذا اللي صار امس. هاي التوظيف يعني المثالي لبلينغهام. النقطة الثانية نقطة المنتخب البرتغالي للاسف انا ما اعرف ليش الناس كانت ترشح البرتغال للبطولة. يعني ثلاثة تنافس اوكي، خمسة ستة اوكي، لكن البطولة ما اعرف ليش عندهم ثلاث لاعبين التوب ستار اللي هم فيتينيا وجواو نيفيتش ونونو مينديز هذي وبرونو يمكن. لكن هذولين لاعبين منظومة، لاعبين مع منظومة امريكي بدعون، برا المنظومة ما تشوف اسوا اي شيء. لكن هنيئا لهم ان اللي بيستعمل وبياخذ كل الانتقادات لو المنتخب خرج الدور القادم هو كريستيانو رونالدو
1: الدون.
3: فنبي راي الدون يعني، فنبي راي كابتن اسماعيل عبد اللطيف. يمكن كابتن اسماعيل عبد اللطيف لعب بعمر كبير ولا زال يلعب ولعب مع المنتخب بعمر كبير وكان في منظومه تلعب وراه، يمكن هو انحط في نفس المواقف اللي انحط فيها الدون حاليا. نبي راي عن المنتخب.
1: خلاص تمام. شكرا لك. سؤالين حلوين يا ابو مجيد يعطيك العافيه. بلينغهام كابتن، يمكن بلينغهام في مباراة غانا حصل أحسن لاعب وقال أنا ما أستحق أفضل لاعب، لكن أمس يستحق لأنه جول وأسيست.
2: نعم بلينغهام شوف أخي هاني، أنا تابعت ريال طبعا، أنا ريالي يعني أنا متابعين هذه اللاعب. صادته مشكلة من انصاب بداية الموسم اللي طاف، فعودته شوي تأخرت مع المشاكل اللي واجهها ريال مدريد. تعرف ريال مدريد يعني اليوم النادي الأول إذا أنت ما تحقق نتائج يعني في بيكون عليك هجوم شرس من الإعلام من الجماهير من الكل.

0: فاليوم اللي بيكون ثوابت في ريال مدريد وعنده القدرة على الرد مثل ما كانوا يسوي لاعبين سابقين قبل، على رأسهم طبعا كريستيانو رونالدو يتحمل الضغط الإعلامي، فأتوقع أنه بيرد يرجع بسرعة. هذا اللي قاعد يسويه بلينغهام الآن. في وجهة نظري أنه بالمنظومة اللي يلعب فيها المنتخب الإنجليزي، بلينغهام هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يخدم هاري كين في هذا المكان، لأنه يلعب بوكس تو بوكس من الناحية الدفاعية قوي. بس بتكلم بشكل عام، المنتخب الإنجليزي نعم بيواجه مشكلة مع الفرق اللي تقعد له
1: دفاع
0: والتكتل من ناحية دفاعية. أوكي، منتخب الإنجليزي مو المنتخب اللي قبل مثلا 10 سنوات 15 سنة يمتلك مجرد قوة بدنية وأسلوب تكتيكي على مستوى عالي. اليوم اللاعب الإنجليزي عنده 3-4 لاعبين مهاريين،
1: واحد على واحد
0: يروح يقدر يعني يقدر يحل لك المشاكل. بس ما زال المنتخب الإنجليزي مو المنتخب الإسباني ولا مثلا المنتخب الفرنسي اللي في المساحات الضيقة عند اللاعبين اللي يقدرون يفتشوا المباراة. لا، صح. أتوقع بيواجه مشاكل مع الفرق اللي تقدر
1: بيلينغهام 6 ولا 8 ولا 10 كابتن؟ أفضل ما أنت في رأيك؟
0: أنا في وجهة نظري أشوفها 8 أفضل شيء.
1: 8 بوكس إيه. بوكس
0: أفضل شيء، لأن أنا أساسا من اللاعبين اللي يقتنعون باللعب رقم 10 الحين في الكرة الحديثة. شغل أن أنا أحط لي لاعب صانع وأسميه صانع لعب وخلي بروحه ورا الهجوم ويلعب بين الخطوط، ولازم هو اللي طلع.
1: في لاعبين كابتن ما لهم حل الا هذا المركز، يعني خميس رودريغيز وين تلعبه كابتن؟
0: لا، اليوم انا بالنسبه لي صانع اللعب لازم يكون رقم 6 اللي طالعك من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بسلاسه، مثل اللي كان يسوي توني كروس ويسوي مودريتش. انا بالنسبه لي هذه صانع اللعب،
1: او انك تجبر العشرة انه يلعب 8،
0: تجبر يلعب 8 وتلعب 2-8 وتلعب 1-6. لازم. أنا بالنسبة لي اليوم المشكلة هاني اللي يعاني منها أي فريق تخريج الكرة من الخلف للأمام، من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية. لكن أنا اليوم بقعد يعني اليوم الوحيد اللي يقدر يلعب رقم 10 وبنتكلم عن قبل هو ميسي، اللي في أي مكان يقدر يستلم يسوي لك هجمة خاضرة. بس اليوم ما عندك اللاعب اللي يستلم تحت الضغط، اللي يستلم على مستوى العالم، ها ما اتكلم على مستوى محلي، اللي يستلم بين الخطوط، اللي يستلم. اليوم ليش هاري كين ينزل ياخذ الكره من المدافعين؟
1: صحيح. اليوم لو عندنا ولاحظ كابتن المنتخبات العربيه على وجه التحديد تعاني معاناه شديده. احنا ربعنا يعني اللاعبين مع كل الاحترام والتقدير بس يشتتون كره.
0: نعم.
1: منتخب السعودي، المنتخب القطري، المنتخب العراقي، يمكن المنتخب العراقي شوي افضل من هذه الناحيه اللي عنده تدرج.
0: نعم. اليوم هاني انت وصلت مرحله ان لاعب رقم 6 ياخذ افضل لاعب في العالم.
1: صحيح.
0: رودري.
1: صحيح.
0: ليش اليوم توني كروس يعتزل والناس طالب انه ما يعتزل؟ صحيح. اليوم ليش مودريتش يلعب عمره 41 سنة؟ شوف التخريج لما يكون مودريتش ولا كروس. صحيح. ولا مثلا رودري شلون يكون سهل من الخلف للامام.
1: انا اعتقد فيتينيا الحين هو يعني افضل لاعب. مو علينا يعني نترك كاس العالم والبرتغال، لكن بشكل عام
0: في اعتقد موسمه في باريس العام والسنه. نعم اتفق وياك 100%، ولكن على مستوى المنتخب يمكن بومجيد قال كلام وايد حلو انه هو لاعب منظومه.
1: صحيح.
0: يمكن مع النادي مع لويس انريكي الادوار تختلف، المجموعه اللي يختلفون، شوف شلون السلاسه.
1: انزين بومجيد طلب رايك في كريستيانو من نقطه انه انت ما شاء الله عليك يعني تلعب في المنتخب، لعبت في المنتخب.
0: نعم.
1: وصلت الى عمر يعني الله يعطيك الصحه والعافيه، ونفس الوضعيه فيها. نعم. في انتقادات.
0: نعم.
1: في ملاحظات في فراي.
0: شوف اول شيء يعني اوكي بنتكلم من وجهه نظر لاعب، الحمد لله لعب لي عمر كبير. رقم واحد، شخصيه اسماعيل انا كلاعب اليوم لو كنت مكان كريستيانو ما بيكون عندي مشكله ان ابتدي من البنش ولا ادخل في الشوط الثاني ولا اتبدل من برا. هذه شخصيتي انا، لان انا اليوم عندي قناعه ان انا وصلت لعمر ما بقدر اجاري اللاعبين الموجودين. معدل الجري مالي، الهاي انتنسيتي مالي بيختلف. كريستيانو ما تقدر تعامله بهذه الطريقه. اليوم كريستيانو اذا يبي يبتدي لازم تخليه يبتدي عطفا على التاريخ اللي هو سواه لمنتخب البرتغال، وعطفا على موسمه مع النصر السعودي ايضا. انت اليوم كريستيانو محقق دوري، هو من افضل لاعبين الدوري السعودي، انا متابع للدوري السعودي ولنادي النصر بالذات، لان كريستيانو
1: ليفل غير كابتن.
0: والله شوف
1: يعني
0: نعم.
1: اقصد ليفل نعم. كاس العالم وضغوطها يعني والتطلعات
0: اساسا حتى لو الليفل اليوم اللعب على مستوى المنتخب

0: ربطتها بقى اصعب بكثير على
1: طبعا
0: اللعب على
1: الأندية
0: مستوى
1: صحيح.
0: الانديه. ولكن اليوم رونالدو بيبقى رونالدو، لاعب مثير للجدل، لاعب اعلامي من الدرجه الاولى، مؤثر بشكل يعني رهيب. امس انا اسولف مع رفيجي في المجلس، يعني اقول له الواحد يستغرب يعني شنو التاثير اللي قاعد يمتلكه رونالدو، شنو سوى عشان ياخذ ذي التاثير كامل. يمكن من الاسباب التحديات اللي دش فيها، يعني رونالدو كل ما تنتقده او تحس انه خلاص يبعد عليك، يخليك انت اليوم كواحد ما تحب رونالدو يمكن تحبه. فمن الطبيعي رونالدو اليوم في اي اخفاق بيكون هو طبعا اول واحد بينتقد، بيكون هو السبب اساسا.
1: زين كابتن، ما يعني ما تحس انه في طريقه بينه وبين روبرتو مارتينيز في انه يقتنع او يحاول يقنعه بانك انت دقيقه 60 مثلا تتغير، او في هذه المباراه مثل ميسي امس؟ انا ما احب يعني ما احب اقارن، خلاص يعني كل لاعب عنده ظروف، كل منتخب عنده ظروف، لكن انه يبدا من الدكه مثلا
0: ممكن يبقى هذا اتفاق بين المدرب وبين اللاعب عن الحاله البدنيه. ما تدري انت اليوم، يمكن كريستيانو يكون مهووس بالارقام، يمكن كريستيانو من الانتقادات اللي حصلها من اللاعبين اللي يحب يرد ما بيقدر يبدا وهو في البنج. يمكن مارتينيز تعلم من الدرس اللي صار في 2022 اللي كان سوى المدرب برتغال شو اسمه
1: سانتوس
0: اللي سواه مع كريستيانو، فما يبي يعيد نفس الخطأ. انا كمدرب يهمني ان كريستيانو رونالدو اليوم يكون راضي فنيا عن، ويهمني ان انا اليوم اقدم له رأي وهو ياخذ القرار.
1: صحيح.
0: اليوم على الارث الكبير اللي سواه، ابسط شيء انا كمدرب احترم يعني راي رونالدو شنو يبي وشنو يبي يوصل له. ولكن على المستوى الشخصي اشوف انا ان اللاعب كل ما كبر في العمر ازيد واحد بيحصل انتقادات.
1: صحيح.
0: ازيد واحد في سواء كان رونالدو ولا في اي منتخب في العالم. وفي وجهة نظري ان الدقائق لازم توزع على امكانيه البدنيه.
1: نعم. نذكر بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6، ومن خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. تحية لكل المتابعين عبر إذاعة البحرين 93.3، تحية لكل من يتابع هذه الحلقة عبر قناة البحرين وقناة البحرين الرياضية، وأيضا التحية موصولة لكل المتابعين عبر اليوتيوب. في شخص اسمه فهد عبد الله كابتن يقول تحية لإسماعيل عبد اللطيف، أحبه من السعودية مثل نادي النهضة، وأبغي تيشيرت الخالدية. يقول
0: إن شاء الله تامر، يقول له ولا
1: تامر يا يا يا فهد، ما أعرف العلاقة بين نادي النهضة والما، يعني أنا ما فهمت نادي النهضة.
0: أنا لأني لعبت في نادي النهضة في الدوري السعودي.
1: أوكي سامحني، أنا ما كنت فاهم. عباس سويدي منور كابتن اسماعيل، شكرا يا عباس سويدي. كله كابتن اسماعيل ما في منور هوني. انزين
0: انت على طول منور
1: حبيبي تسلم يا كابتن. انا عندي نقاط كابتن ودي نوقف عندها، بس ما ابغي نطول لان تكلمنا بما في الكفاية عن المنتخبات العربية وخيبة الامل للمنتخبات العربية. انا دائما عندي راي كابتن، ان انا ما ابغي اثر على رايك، يعني باخذ رايك، لكن انا رايي ان هذا اللي نقدر عليه، وهذا يعكس اللي صار في كاس العالم، يعكس المكان اللي احنا وصلنا حقه. فما اعرف انت
0: انا دائما اقول ان الجوله الاولى في كاس العالم قشتنا كلنا.
1: صح.
0: كعرب كخليجيين، يعني تعادل المنتخب القطري مع المنتخب السويسري، تعادل المنتخب السعودي.
1: صحيح.
0: يعني الظهور الجيد كان حق المنتخب الاردني، بس خلال 5 أيام ردت الأمور طبيعية
1: بدنية. يعني أنت تقول
0: لا مشكلة. لا مو بدنية اليوم هاني أخوي، ممكن تقدم مباراة أنت كبيرة طبيعي كمنتخب الدش مركز في كأس العالم، ممكن تحقق تأخذ تعادل تبوك فوز ممكن، على مستوى الاستمرارية لا، صعبة على أي منتخب عربي باستثناء طبعا المغرب. يعني اليوم من 2002 ما شاء الله هو مستمر حتى في التصنيف العالمي، اليوم شفناه وصل توقع الخامس عالميا.
1: 2002 ولا 2022 تقصد؟
0: 2022 انا اسف، اي 2022. فلا اليوم المنتخب العراقي ما تقدر، يعني ما صعب اخوي هاني اليوم يعني كاس العالم بينك ان الفرق يعني بين الكوره في اوروبا والكوره في العالم يعني متطاوبة واو.

0: وايد واصلة مراحل متقدمة وايد عن الكرة عندنا كعرب او كخليجيين صراحة.
1: من وين لازم نبدأ؟ يعني نقطة التصحيح او نصبر، ما علي بنصبر 10 20 30 سنة، بس من وين نبدأ؟
0: شلون نبدأ؟ هاني انت اليوم بعد ما يصير انت اليوم كمنتخب خليجي تبي تقارع منتخبات العالم، انت اليوم احنا على مستوى القارة، على مستوى آسيا احنا ما نقدر نقابع اليوم اليابان وكوريا، ممكن نفوز على اليابان وكوريا ولكن ما تكون عندنا استمرارية ان نكون احنا افضل فريق في آسيا. اليوم الجانب الذهني، الجانب البدني، التأسيس، احنا عندنا مشكلة. اود اليوم توصل الفريق الاول انت لحم ما احتكيت ما لعبت بدنيا، ما تقدر يعني تدش في دول ويا اي لاعب في آسيا، ما بتكلم في العالم. اليوم الياباني انت تشوفه قصير وتشوفه كذي يعني شكله تقول هذا حليو، لكن ذا ما تقدر تدعمه يعني طايحك. نفس الشيء اللاعب الكوري
1: طبعا كابتن اسماعيل لعب ضد استراليا، لعب ضد اليابان، لعب ضد كوريا، وهذا الكلام يعني من شخص
0: من خبره وانا
1: من ارض الملعب.
0: نعم حتى اليوم منتخب اوزبكستان ترى على مستوى القاره يعني تواجه مشكله بدنيه وياه. فاليوم احنا اساسا كعرب يمكن اوكي اليوم شفنا المنتخب الاردني في كاس آسيا وصلنا هاي منتخب القطري مرتين بطل كاس آسيا، ولكن على مستوى العالم تلعب مع سويسرا، سويسرا شنو بالنسبة حق الكرة العالمية؟ تلعب مع البوسنة، البوسنة شنو بالنسبة حق الكرة العالمية؟ ما تقدر تجاريهم على الأقل بدنيا، ما تقدر بالإضافة إلى الأمور الفنية. أنت اليوم كم لاعب محترف عندك في أوروبا اللي هي الكرة متطورة عندنا بشكل كبير؟ ما عندك.
1: أنا وصلت كابتن إلى قناعة أو إلى فكرة، ما أعرفها يعني أكيد هي مو فكرة جديدة، بس أعتقد أن الحل الوحيد، أنا رأيي أن الحل الوحيد أن احنا نروح أوروبا نودي لاعبيننا. طبعا أنا ما قاعد أتكلم عن مملكة البحرين، المملكة البحرين جزء من الخليج، نعم، والخليج نعم. جزء من الوطن العربي، نعم. أن احنا نودي لاعبيننا نبتعثهم وهم في يعني مرحلة عمرية معينة، نروح أوروبا.
0: احنا عندنا خير مثال في آسيا، اليابان ما تخطط لك حق كاس العالم عقب 4 سنوات او 8 سنوات، تقول لك 2050 انا بحقق كاس العالم. اليابان هذه رؤيتها اليوم في كرة القدم، ولكن اليابان اليوم منافس على كاس العالم، اليابان مؤهل انه يوصل ترى دور ربع النهائي.
1: ما تخوفنا عاد كابتن،
0: عاد بعدين بنسولف عن موضوع اليابان والبرازيل. لا يعني تتكلم حتى اليوم مباريات ودية اليابان تفوز على البرازيل، تفوز على اسبانيا، تفوز على البرتغال، تفوز على كل من. فمثل ما قلت انا بالنسبه لي لازم نبتدي من تحت، من الفئات العمريه، اختيار المواهب لدور
1: تعاطي المشكله المواهب. تحت هو المشكله كابتن، من اللي يدرب اللي تحت كابتن؟
0: هذا
1: كل الاحترام.
0: لا شوف انت تحت لما نتكلم عن بنيه تحتيه، انزين خلي المنشات على جنب، بنيه تحتيه نتكلم عن مدربين اللي بيدربون الفئات، المدارس اللي انت اللي تبي تبني عليها اليوم، هل هي مدارس برتغاليه، هل هي مدارس اسبانيه، هل هي مدارس مثلا شرق أوروبا، الكروات ما كروات الغزلافي. ولكن أنت اليوم مو هذه ما يكفي، أنت اليوم اللاعب لازم يحتك، اللاعب لازم يلعب برا. اليوم بتاخذ لاعب بتودي أوروبا ما بيمشي، بيروح لك نادي بيقول لك لا دي ما يقدر يلعب عندنا. لكن لما تبتدي تسوي لك أكاديميات على مستوى عالي مثل دول مجاورة قاعد تسوي ذي الشيء، وإحنا للأمانة قاعد نشتغل على ذي الجانب. الشيوخنا يعني بقيادة سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد طبعا مو مقصرين، مهتمين في الرياضة، ولكن إن شاء الله في المستقبل أتوقع أن
1: يا رب.
0: كخليجيين مو كبحرينيين وكعرب نحتاج شغل وايد عشان إحنا نقدر نقابع الفرق على مستوى العالم.
1: نأخذ اتصال على 1745555556 من أبو جلال. حيا الله أبو جلال، تفضل.
2: الله نبي حييكم، شخباركم منورين كل الاستوديو.
1: شكرا لك. اثنين إحنا ترى بس اليوم،
2: انتم منورين والمخرج
1: الله يسلمك يعطيهم العافيه كل طاقم العمل. تفضل يا ابو جلال.
2: ما تقول انت مو منور ولا شيء.
1: تسلم يا ابو جلال.
2: طال عمرك انا الحين قاعد توني قاعد بطل القناه وقاعد اسمع لكم. النقطه اللي الحين تفضلتوا فيها الحين قاعد اتكلم فيها انا معاك تقريبا بنسبه 90% من الكلام اللي قاعد تقوله.
1: يعني اللي انا اقوله ولا كابتن اسماعيل يقوله؟ لان انا كلامي غير كابتن اسماعيل.
2: لا انت اللي تقوله.
1: اوكي حلو.
2: يعني انا تقريبا فكري نفسك، تقريبا فكرك اللي قاعد تقوله. يعني احنا مفروض الحين اذا احنا نبي في المستقبل، نحن هنقول مو بكأس العالم 30،

0: نقول 34.
1: نعم.
0: 8 سنوات. 8 سنوات عندك إذا أنت بتستهدف مثلا فئة سنية نقول في عمر 14-15 سنة. وتنتقي لاعبين وتدخلهم يعني تدخلهم معسكر، يعني معسكر بمعنى معسكر يعني أنت تتكفل فيهم من A to Z، من حيث التعليم، من حيث العامل البدني، من حيث العامل النفسي، تحتويهم يعني تقدر تقول مثلا يعني هو فكرة أقرب للخيال، بس خلنا نتخيل يعني ما
1: هذا اللي يسمونه معايشة صح؟
2: لا هي مطبقة أساسا في قطر، ترى في أسبانيا نفس الكلام اللي يقوله أخوي شو اسمه؟
1: أبو جلال.
2: أبو جلال نفس يقول أخوي أبو جلال، هاي ترى فكرة جميلة ومطبقة
0: في قطر على على أكرم حفيف وهاي.
2: نعم نعم صح كلامك.
0: كانت نفس الفكرة بس يعني ممكن تطبق في البحرين بعد.
2: نعم.
0: ان احنا ننتقي نقول قد ننتقي مثلا 22 لاعب 44 لاعب زين ننتقيهم من الحين ونركز عليهم يعني يعني احنا نتكافل مثلا تكاليف دراستهم تكاليف يسمونه الاماكن اللي بيروحونها حتى الترفيه مالهم حتى معاشاتهم نتكافل فيهم ونعدهم وبعدين نبتعثهم مثل ما تفضلت الى دوريات الاوروبيه.
1: نعم.
0: احتكاكهم دي هذه بيولد نتيجة قوية، يعني مثلا نقول الدفاع بنودي إيطاليا، الوسط بنودي أسبانيا،
1: صحيح.
0: الهجوم بنودي الأرجنتين،
1: مقدمين برامج وين يروحون؟
0: مقدمين برامج يفترون عليهم.
1: يعطيك العافية أبو جلال، شاكرين لك هذا الاتصال، وراح ناخذ رأي الكابتن إسماعيل. احنا يمكن الناس ودت الموضوع في جهة كرتنا المحلية، احنا قاعد نتكلم عن فشل تقريبا
2: اغلب الدول،
1: معظم الدول العربية في كأس العالم،
2: وتابع ماخذين هذه الخطوة على فكرة. يعني انت تتحكي عن قطر، خذ الخطوة من قبل وحقق كأسين آسيا، ولكن يبقى لما يروح على المستوى العالمي يواجه مشاكل نفس اللي صار الحين.
1: انزين نغير موضوع.
2: اي
1: احسن.
2: اي احسن.
1: انزين
2: بلاك يومين
1: عباس عباس السويدي، من الرشيح اسماعيل اللقب؟
2: انا رشح فرنسا والبرازيل.
1: انزين
2: قبل البطولة كنت رشح البرتغال، الحين غيرت.
1: محمد فيروز يقول الحلقة يبيلها عبد الله الدخيل عشان يرفع حق ميسي، والكابتن اسماعيل يرفع حق الدور. فهد عبد الله يقول اسال الكابتن، لحظة خايف خلي اقرا يمكن لانه يوديني فيه. ايه لا حلو، فهد اللي يبغي التيشيرت واللي يحب نادي النهضة اللي انت لعبت فيه، اسال كابتن المرشح الاول للقب، نفس السؤال اكو تو مجاوب. السؤال الثاني، ايش كانت مشكلة المنتخب السعودي الفني؟
2: المنتخب السعودي يمكن امس صاروا في فهد رفيجي في الحردان في المجلس
1: كابتن فهد.
2: نعم
1: سلم عليك.
2: يعني الله يسلمك. انا في وجهة نظري المنتخب السعودي من كاس العالم 94 يمكن تأهل كل كؤوس العالم، يمكن غاب عن واحد،
1: في واحدة منهم ما راح.
2: لا اللي احنا طلعناهم برازيل 2010
1: اي اللي انت طلعتها.
2: اي يمكن هاي كاس العالم الوحيد اللي ما تأهل. في 2000 في 94 يمكن اللي قدم كاس عالم جيد، من بعدها منتخب السعودي واصل يتأهل كاس العالم على طول، ولكن ما حقق نتائج في كاس العالم. فاليوم الناس تنتقد ان اللاعب السعودي ما يلعب في الدوري السعودي، اللاعب السعودي ما عنده احتكاك، ما عنده مباريات. بس انا اقول حتى يعني قبل اللاعب السعودي كان يلعب في الدوري السعودي وكان عنده استمراريه وعدد المحترفين كان اقل ويشارك في كاس العالم، في النهايه بعد ما يحقق نتائج. فاليوم احنا كعرب وكخليجيين نجاحنا مرهون بالتاهل حق كاس العالم ده، وحق التحقيق. اي اليوم وين بتوصل في كاس العالم؟ الواقعيه تفضح اخوي هاني. نعم يكون عندك طموح بس احنا بعيد وايد، مثل ما قلت لك ممكن تقدم يا اخي السعوديه فاز على الارجنتين
1: صحيح،
2: وبعدها
1: خلاص
2: واقعيه خلاص تفضح
1: وتعادل يا اوروغواي وبعدين خلاص
2: اي نفس الشيء، ونفس الشيء المنتخب القطري، ونفس الشيء المنتخب الاردني العراقي. فانا في وجهه نظري ان مشكله المنتخب السعودي ما عنده مشكله، يمكن من الأسباب اللي احنا نشوفها حاليا المدرب قبل كأس العالم بشهر، إقالة رينان قبل كأس العالم شهر اتوقع ما ادري يعني الاخوان المسؤولين في السعوديه اكيد عندهم

0: اسبابهم، ولكن هذه تربك اي منتخب.
1: هذه يسمونها فوضى كابتن، فوضى انك انك تجيب مدرب قبل شهر تقول له تعال.
0: نعم، ولكن انت بعد لازم تحسبها ان اليوم انا اليوم على مباراه وديه من بعد ما تاهلت كاس العالم، وانا قاعد اخسر وما قاعد اقدم مستوى مطلوب. ممكن بعد هذه مؤشر ان انت اليوم مو رايح حق تقدم نجاح في كاس العالم.
1: اليوم قريت خبر كابتن ودي اقول لك اياه، وبعدين انت يعني تقرا ما وراء الخبر مثل ما يقولون. يقول لك 20 من اصل 29 لاعب في بعثه المنتخب السعودي طلعوا من امريكا الى اماكن، يعني ما رجعوا السعوديه، لا اجازات يعني. فما ادري انت
0: هو مو بس المنتخب السعودي،
1: كل
0: المنتخبات، ولكن الاعلام السعودي دائما ما يحاول يثير هذه الامور.
1: انت شو رايك؟ زين،
0: طبيعي اليوم بعد هالموسم الطويل وهالضغوط اخوي هاني اللي بيوجه اللاعب لكاس العالم، من الطبيعي انه يحتاج راحة. نعم، وانا اشوف طبيعي، يمكن منهم قاعد في امريكا بعد من الولاية.
1: في ناس انت انا وياك بس في ناس يقرونها ان في لا مبالاة في الموضوع.
0: انزين، شنو المبالاة تكون؟ ان انا ارجع السعودية وبطل سادري حق الاعلام ينتقدني؟ ما بخلص خلاص، انا صافحة وطويها.
1: شوف كيف بناخذ اتصال، انا ما بقول لك من انت، من الصوت يعني كلمتين ثلاث وانت قول هذا من. انا ما بقول. الو، مساء الخير.
2: يا هلا يا مرحبا، مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
0: مساك الله بالنور.
1: لحظة شوي، من؟ ما عرف؟
0: والله ما عرف.
1: يلا بعد كمل كابتن سولف.
2: شخباركم وشوكم أول شيء؟
1: الله يسلمك بخير، عساكم بخير كابتن.
0: بخير
2: كابتن اسماعيل عبد اللطيف. سمعة شلونك حبيبي؟
0: الحمد لله بخير الله يسلمك.
1: رينجو
0: هاي محمود صوته كذي
1: متغير من السهر يا المباراة.
0: لا صوتي يعني حليو كذي هو مو كذي.
2: يا شلون؟
0: لا شوف هذه هو.
1: الله يحفظك الله كابتن. تفضل يا كابتن تفضل.
2: حبيبي سمعان، على المجريات والمباريات اللي شفتها، شو تتوقع انت من الاجوب حق البطوله؟
0: انا قلت احنا حق هوني، انا اتوقع فرنسا. تتدري بعد توقعات
2: فرنسا ليش مو الارجنتين؟ الارجنتين حاليا افضل فريق قاعد يلعب
0: فنيا. لا مو افضل فريق فنيا، عاش للامانه 10 فايتر عشان يوصلون الكره حق ميسي، وهو اللي خلص المباراه. ففي المباريات صعبه بيواجهوا مشكله.
2: قاعدين يسوون حق شو اسمه على الامكانيات اللي عندهم، يعرفون ميسي.
0: نعم 100%. بس اليوم نتكلم يعني اذا ميسي ما كان في يومه، ولا ميسي كان مراقب وهو قاعد، يعني ميسي في عزه لما كانت تكون الامور صعبه ويرغبون ميسي، برشلونه كان يتاثر ما كان يقدر يفوز. فما بالك اليوم الارجنتين وبميسي وبهذه العمر. اتوقع متى ما كان ميسي يعني مو في يومه، الارجنتين صعب يفوز.
1: كابتن رينجو، الحين انا ودي اخذ رايك في كاس العالم. انت مستمتع والله تعبان
0: من الباب ترى متصل علي؟ ليش هو متصل يبي يهيجني على ميسي؟ انا عارف
1: من كذي انا غيرت الموضوع.
2: لا ما
1: هي كابتن من المنتخب اللي يعني او لا مو المنتخب، المباريات انت مستمتع فيها والله تعبان من توقيتها، والله تتابع كل المباريات، والله تطوف المباريات؟
2: والله كل المباريات متعبتنا، بس كاس العالم بنسوي له حظ ولا قوه.
0: صح
1: زين، من المنتخب اللي فاجئك كابتن يعني في البطوله، اللي تفاجأت من اداء؟
2: اللي فاجأنا في البطوله شو اسمه، جبل الاخضر.
0: نعم،
1: الجبل اسمهم ولا الراس الاخضر؟
2: الراس الاخضر. خبرك ما تعرف اسمه حتى.
1: كابفيردي اللي بيلعب ضد الارجنتين،
2: اللي بيلعب ضد، لا بس صعب عليهم، بس ان اللي يسووه في المجموعات صراحه. يعني
1: صحيح
0: اتفق وياك يعني.
2: والمنتخب المغربي الصراحه بعد يعني من الافرقه اللي صعب بعد، رغم صعب في البطوله هالسنه بعد يكون.
1: زين بعد سؤال كابتن، من المنتخب الكبير اللي بيودع دور ال 32؟ انت توقعاتك؟
2: والله انا مع اني انا يعني مشجع حق منتخب البرازيل، بس لا حول ولا قوه يعني على الاستثناء.
1: لا حول،
2: ما اتوقع يوصل.
1: تخوفنا الحين انت كابتن، يعني بتخوفنا
0: يعني اليابان يغلبون البرازيل؟
2: لا
0: محمود،
2: انا الود ودي والله يواصلون بعد العاب من ايام الار 9. احنا هذا احنا

0: سلام، يا سلام يا
1: خطوة.
0: يا سلام عليك. زين،
1: اي والله
0: رتب لك يوم كابتن تشرفنا هني في الاستوديو. ها
2: اي لازم تسحب هذه، لازم
1: ان شاء الله. بس خلنا ارجع من تايلاند، تبون شيء من تايلاند؟
0: انت الحين في تايلاند؟
1: ايه
0: يعطيك العافيه. الساعة كم الحين هناك؟
1: الحين يا طويل العمر الساعة 6:15
0: الليل ولا الصبح؟
1: لا المغربية.
0: اوكي يعطيك العافية كابتن.
2: وقتنا هنا
0: درب السلام، ترجع بالسلامة ان شاء الله. ومن ترجع خبرنا
1: ان شاء الله. اذا رجعنا
0: باذن الله. باذن الله يعطيك العافية كابتن. يعطيك العافية
1: حبيبي. سمعة
2: حبيبي محمود،
1: يعطيكم الصحة والعافية.
2: بالسلامة حبيبي.
0: الله يسلمك. بالسلامة. انزين، نرجع لكابتن اسماعيل عبد اللطيف. المنتخب اللي فاجئ كابتن، نفس سؤالي للكابتن رنجل.
2: والله الراس الاخضر للامانه صدق يعني هو كان مفاجاه، وكان مفروض على الورق الحلقه الاضعف في مجموعه المنتخب السعودي، ولكن لا، في منتخب قوي عنده تحولات. حتى المنتخب الاسترالي اليوم يتاهل، ترى انا بالنسبه لي مفاجاه. منتخب امريكا، امريكا انا بالنسبه لي ممكن توصل ترى بعيد.
0: استراي احنا فزنا عليهم كابتن، شو اللي صار؟ اكو في دور 16
2: ايه. انا اقول لك اليوم تقدر انت تحقق نتيجه طبيعي عادي، ممكن تفوز على اليابان، ممكن تفوز على كوريا، بس على مستوى الاستمراريه اكيد هم يفوقوننا في هذا الشيء.
0: زين، قلت لي الراس الاخضر
2: امريكا،
0: امريكا استراليا، يقول لي سموه رينجو الجبل الاخضر. قال
2: الجبل اي، ولا ان الظاهر
0: في الجبل،
2: في تايلاند، في تايلاند الظاهر جبال وايد.
0: زين، المنتخب اللي اعتقد هاي السؤال انت جاوبته قبل لا اساله، المنتخب اللي يعني خذل توقعاتك؟
2: انا بالنسبه لي البرتغال صراحه. بس بعد ترى بالاضافه للبرتغال الاوروغواي ترى صايره مشكله عوده عندهم
0: بينهم وبين بلسا.
2: اي
0: ما اعرف شنو طبيعه انا قريت بس ما اعرف الطبيعه.
2: والله الحين الكلام اللي داير ان اليوم بلسا يعني محاضر من الدرجه الاولى، وهو اليوم استاذ حق مدربين على مستوى العالم بشكل كبير، يعني سواء كان زيدان، غارديولا، انريكي، يعني من الناس اللي يقرون كتبه ويحبونه. ولكن ساعات ارضيه الملعب والتعامل مع اللاعبين والقسوه السابقه دي الاولد سكول الحين ما تمشي مع اللاعب،
0: يعني عاملهم وكانهم روبوتات.
2: اي يعني اليوم انت مدرب لازم تنزل لمستوى يعني اللاعب اليوم مدى تفكيره، خصوصا مو مثل قبل. انت يعني العامل النفسي هو كل شيء بالنسبه لكره القدم، قاتل عشان بلادك عشان لا. اليوم في امور فنيه، في تعامل، في امور ذهنيه، فاتوقع بلسا يفتقدها اتوقع يعني بالمشاكل اللي قاعد نشوفها.
0: على ذكر العامل النفسي كابتن، احنا الحين بندخل في معترك خروج المهزوم.
2: نعم.
0: وانت هذه خروج المهزوم بحد ذاتها تتطلب صلابه ذهنيه، تتطلب ضبط نفس، تتطلب مرونه في انك متقدم والله متعادل والله متاخر في النتيجه. انت خبرني عن الاختلاف، انت لما تلعب في مباراه دوري غير كاس.
2: نعم، عشان كذا انا اقول لك انا استبعد يعني يمكن في ال 32 نشوف مفاجاه ولا ثنتين، بس في الادوار النهائيه خلاص الفرق الكبيره المتمارسه هي اللي بتوصل، هي اللي متعوده على هذه الامور، على هذه الاجواء. فاخراج المغلوب اليوم مثل ما قلت اليوم مو مثل دوري المجموعات، انا متعادل لا لازم اسجل، لا انا اليوم لازم تحسبها، اما انا اليوم ممكن اخذ الريسك، اما اليوم ممكن ادافع، اذا ما كنت في وضعي ممكن ما يكون يومي اساسا.
0: صحيح.
2: فانا اركز اليوم انه ما يدخل فيني هدف. شفنا كاس العالم اللي راح في 2022 الارجنتين فترات وايد ما كانوا في افضل حالاتهم، يتم تماسك المنتخب بالبلنتيات، عنده حارس متميز بالبلنتيات، لاعبين يسددون بشكل جيد، يفوز من المباراة.
0: إنزين، نتوقع أداء على هذا الكلام اللي ذكرته، نتوقع الأداء
2: يعني
0: يتراجع كمستوى فني. يعني أنا مو مضطر أقعد الساعة 4 كابتن الفجر عشان أشوف
2: ناس. 32 أبشرك أنا، بتشوف فريق قاعد في 18، بتشوف فريق يهاجم وبس، لما الله يشوف لك عاد تسجل جول واحد تعدلت الامور، الفريق الثاني مضطر انه يفتح ويهاجم تنفتح المباراه. بس الفرق العوده قلت لك بتواجه مشكله، خصوصا الفرق اللي على الجانب المهاري شوي عندهم صعوبه. ممكن يعني اليوم فرنسا مو لو تقعد له في 18، لو تقعد له داخل الجول يسجل. اذا مبابي واذا ديمبلي واذا مثلا اوليسي واذا دوي في يسدد خارج منطقه الجزاء عنده، فعنده حلول وايد. منتخب الانجليزي ممكن يواجه مشاكل. بعد اتكلم لك عن البرازيل اليابان ولا
0: الحين الحين الحين بنروح الحين بنروح الحين بنروح على تشوف 16 مباراة.

0: كابتن
1: على السريع
0: كل مباراة تعطينا سطر سطرين لكن نروح اليوتيوب. محمود يقول لا يجب أن ينظر إلى خروج جميع المنتخبات العربية كفشل ما دام هناك عمل. عدد من المنتخبات الكبيرة بدأت مشوارها في كأس العالم بالتأهل المستمر ثم صعدت بالمستوى. يعني يقول أن تدريجيا احنا جايين.
1: أنا أشوف نعم ما يحتاج نشوف أنه فشل. المشكلة أن احنا طموحنا شوي زاد على المطلوب. يعني إذا بتكلمني أنا اليوم هدفنا الأساسي اليوم تأهل حق كأس العالم، هاي بالنسبة لي نجاح. شنو يصير في كأس العالم يعني أنا خاص
0: مو أولوية.
1: إيه فأنا لا ما نتكلم عن فشل، أنا اليوم نتكلم عن إحنا اليوم الجولة الأولى عطتنا شوي طموح أكبر لأن اليوم منتخباتنا تقدر تجاري الفرق العالمية والكورة ما فيها فروقات، بس اللي شفناه عقب لا الواقع يفرض.
0: صدق كابتن اسماعيل احنا في الشارع لما الناس تكلمنا عن كاس العالم احيانا انا اقول حق الناس احنا زي ما تأهلنا عشان لا يصير فينا اللي صار. فالناس تقول كابتن في واحد كان رد هذا الرد قال لا قال احنا نروح ويصير فينا احسن من ان احنا مر.
1: نعم اكيد. لا اليوم ما نبخص حق المنتخبات اللي تأهلت كاس العالم، بس احنا اليوم كجمهور خليجي عربي عاطفي اليوم احنا نسينا ان الانجاز الرئيسي كان التأهل.
0: صحيح.
1: وبحنا على انجاز احنا ما نقدر نسويه اليوم ان احنا نتأهل دور خل دور 32 ممكن التأهل انا في وجهة نظري، بس دور 16 دور 8 لا ما نقدر نسويه. اليوم حتى المغرب كدولة عربية يوم سوته العناصر الموجودة في المغرب من افضل العناصر في العالم. فانا اتفق مع
0: محمود
1: لا عمره ما كان التأهل حق كأس العالم فشل، ولكن احنا اليوم عاطفيين. الجماهير دائما تنظر حق المنتخب يبي يفوز يبي يحقق يبي يسوي، وتنسى اللي قدمه من شهرين ثلاثة اللي هو الأهم التأهل حق كأس العالم.
0: فهد عبد الله يسأل عن 48، هاي سؤال أول بداية الحلقة. فهد ارجع في اليوتيوب ارجع لبداية الحلقة سألته كابتن اسماعيل. ناخذ اتصال عزيز علينا بعد من الكابتن والإعلامي الزميل عمر عبد السميع. عمر يعطيك العافية، وإذا ما تشجع اللي في بالي ترى حط بالك. حياك الله عمر.
2: الله يحييك، أمسي عليك أول شيء وأمسي على الأخوان في الاستوديو، خصوصا دائما كابتننا وحبيبنا إسماعيل عبد اللطيف.
1: حبيبي
2: أنا صراحة مستغرب أنت شلون أقنعت أنه يطلع، أنا مقدر أقنع في الملعب يطلع ما يطلع.
1: حبيبي لا حبيبي بالعكس تشرف أي وقت يا شيخ، بس كلم هاني إذا تبغى أطلع كلم هاني.
0: مدير أعمال.
2: أي ما شاء الله عليك هاني، صراحة دائما وأبدا مستمتعين فيكم وبرنامجكم والله. يعني واحد من أجمل البرامج اللي إحنا بس نقعد الظهر، تعرف فترة اللي سبحان الله ان انت خلاص سهران عشان تشوف المباريات تقعد تسمع، فمن اجمل البرامج خصوصا الوقت ما شاء الله عليك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك يا عمر عبد السميع. زين عمر خبرني سوشيال ميديا، يعني انت اكثر واحد فينا يمكن مثل ما يقولون غرقان في السوشيال ميديا، ردود الفعل كريستيانو ميسي خطأ تحكيمي فرنسا مرشحة البرازيل الكابتن ماجد اليابان، خبرني يعني انت عطني.
2: في البداية يمكن السوشيال ميديا كانت عندنا مختلفة اليوم تحديدا، خصوصا ان انت لما قدمت كريستيانو رونالدو بدا الليلة بتعادل مع أوزبكستان، كان بفوزه على أوزبكستان وكان اداء خرافي. ولكن اللي صار امس امام كولومبيا يمكن كان صدمة لعشاق كريستيانو، يعني انت شلون وين الأداء وانت شلون بتنافس وانت شلون بتقدر على فرق فيها
1: عشاق البرتغال
2: بالضبط 100% انه يعني انت وين الأداء اللي كنا نطمح له، خصوصا ان ميسي في كل مباراة قاعد سجل كل مباراة قاعد يقدم مستوى، فخصوصا انت عارف ان الصراع ما بين كريستيانو وميسي خصوصا الجمهورين يمكن اكبر من الصراع ما بين البرتغال والأرجنتين. فالحقيقة أن أداء كريستيانو أمس والبرتغال بشكل عام كان هو مسيطر على السوشيال ميديا في البداية. ثانيا فكرة الجزائر، أنا أول مرة أشوف جمهور منتخب الجزائر سعيد، هو كان عنده فرصة أن ليلة خيخون أو فضيحة خيخون التاريخية تنتهي.
0: صحيح.
2: لكن هو كان يفكر دائما الجمهور الجزائري بمصلحته الشخصية. فأنا لما أروح ألعب مع سويسرا أحسن ما أروح ألعب مع إسبانيا.
0: صحيح.
2: فكان احتفال الجمهور الجزائري بهدف النمسا التعادل في الدقيقة 95 هو اللي شايل السوشيال ميديا.
1: ما شفنا الحدث.
0: صح. صح.
2: إيه يمكن واحد من الأحداث اللي تحط يدك على راسك، الجمهور الجزائري في كل مكان قام احتفل بهدف
0: ولو أن عمر

0: ولو ان اسبانيا مو هي اسبانيا اللي توقعناها يعني شرسه في بدايه كاس العالم.
1: في النهايه يعني اخوي هاني انت عارف ان اسبانيا هي اسبانيا. نعم. يعني مهما قدمت في البدايه يمكن مباريات عليها علامه استفهام.

0: سويسرا أفضل بألف مرة أن أنت طبعا تلعب أمام منتخب بحجم المنتخب
1: الأربعة. عمر أنت سولفت في حسابك عن مسار الأرجنتين والله؟ لا
0: أنا من 10 دقائق منزل فيديو عن مسار الأرجنتين.
1: زين ما شفته بس جهز نفسك عاد حق الكومنتات يا راح أطبالك.
0: لا بس صراحة يعني خلنا نتكلم بصراحة، الأرجنتين تحب كرة القدم، المسار مريح، المسار سهل. المسار لو أنت قاعد تتكلم في كأس العالم واحد من المسار اللي أنت مستعد أنك تشتريه حتى. يعني مثلا إذا بتتكلم عن ألمانيا بتلاقي في نفس الوقت في نفس وقتهم عندهم فرنسا والسويد في دور الستاعش واحد منهم. لو بتتكلم عن المغرب عندها هولندا ومن الدور 32. لو بتتكلم عن البرتغال عندها كرواتيا، وإسبانيا في دور الستاعش. لو بتتكلم حتى عن بلجيكا عندها أمريكا. الفكرة أن الأرجنتين مرتاحة،
2: البرازيل شلون طريقها؟
0: البرازيل أنا أشوف أنها أيضا يعني كان من كانت محظوظة جدا، لأن اللعب مع اليابان في البداية في النهاية البرازيل.
2: نعم
0: مهما كان فالبرازيل برازيل. بس وما أعتقد أنا مثل ما قاعد أشوف في السوشيال ميديا الناس تقول الناس قاعدة تقول أن اليابان بتقصي البرازيل. أنا أقول أنها يعني حلوة الأحلام، يعني بالنهاية أنت اليوم قاعد تتكلم عن كارلو أنشيلوتي أكثر المدربين حظا في تاريخ كرة القدم. طبعا حظا ليس بسلبا، بالعكس كان ميسي محظوظ.
2: نعم نعم
0: صح. ولكن الحظ أن أنت كارلو أنشيلوتي إنسان كلاسيكي يلعب بعقلية معينة، فراح تشوف منتخب برازيل ينتصر بسهولة. أنا
2: الحظ ما يلحق الشخص ترى الناجح، على فكرة ما شفنا واحد فاشل محظوظ احنا
0: 100%. وانا اشوف ان الحظ جزء من كرة القدم.
1: ساعات في ناجحين بعد ما عندهم حظ.
2: نعم
1: صح
2: نعم، بس الحظ بشكل عام النجاح ما نقدر نقيس على الحظ.
1: بالنسبه لكابتن ماجد اللي صرنا نحلم فيه احنا الحين من اليوم لباكر، احنا ما بنسولف عن كابتن ماجد. شو السالفه عمر؟
0: والله هي في النهايه يمكن قصه، لان احنا جيلنا عاشها اللي هي قصة الكابتن ماجد وصراع المنتخب البرازيلي والياباني. ترى كانت كل قصة الكابتن ماجد تاريخها كيف سيصنع المنتخب الياباني منتخب يتأهل لكأس العالم.
1: صحيح.
0: هذه هي كانت قصة الكابتن ماجد، شلون انبنت من الصفر، وكان عندهم حدث ان احنا نبني ذي الجيل في ذي الرسوم متحركة تحديدا. ولما نشوف ان في الحلقات الأخيرة او في الجزء الخامس نشوف ان المنتخب الياباني فعليا تأهل لكأس العالم، وهذه الجيل فعليا تأهل لكأس العالم. فكانت قصتها حتى اليابان يعني لما أنت تلاحظهم كل تفصيلة عندهم لها هدف.
1: نعم.
0: حتى رسومهم صار لها هدف. حتى اليوم قصة الكابتن ماجد صارت تشوف شلون رجعت لذاكرة العالم.
1: صحيح.
0: إن فعليا هاللحظة ممكن تتحقق.
1: لا لا لا.
0: فعلا تحققت.
1: لا يمكن أنا أحلم في كابتن ماجد الله يستر. زين عمر شوف لك يوم وخبرنا.
0: إن شاء الله أنا دائما أبدا أتشرف معكم والله دائما سعيد بتواجدي معكم.
1: شاكرين لك هذا الاتصال عمر عبد السميع. ناخذ اتصال عزيز. اتوقع راح يكون الاخير، لان بعد في عندي 16 مباراه باخذ راي كابتن اسماعيل عبد اللطيف قبل لا اروح يتغدى. ناخذ اتصال. الو مساء الخير فيروز، حيا الله فيروز.
3: مساء النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. صديقك في صديقك هناك في تايلاند الظاهر.
3: اي في تايلاند محمود. طلع وانا طالب بالدخيل صوب كابتن سمعه.
1: الدخيل
3: كل واحد يرفع حق
1: الدخيل يا بعد ولا بروحه؟
3: لا لا لا دخيل لا لا مو لا
1: اوكي اوكي اوكي.
3: شكل ابو علي بنقول لك هار لك فاني باشر.
1: لا لا لا لا لا لا.
3: الكابتن ماجد يقول كذي والدكتور الماسي يقول كذي. لا البرازيل طالعه باشر. كل السيناريوهات برازيل باشر طالعه
1: يعني. زي التيشيرتات اللي عندي الحين انا ودي البسهم من دور من هذا الدور واحنا رايحين.
2: الساحر موجود يعني انشيلوتي يقول صلى امريكا.
1: الساحر انشيلوتي موجود.
3: الساحر ما في مع الانمي ما في ما في في المحلي. بس بعلي البطوله قاعد تصير احلى واحلى. وناس ما توقعنا احنا المنتخبات الكبيره قاعد تقوى شوي شوي.
1: نعم.
3: ما اتوقع من دور 32 يصير اي مفاجاه الا يعني
1: بدون الا لو سمحت
2: الا بقى
3: لا لا لا لا لا البرازيل واليابان ما بصير مفاجاه طبيعي 50-50.
1: زين الا
3: الا الا غانا مع بلجيكا. بلجيكا تلعب ضد السنغال سامحه، هاي اتوقع بتكون فيها مفاجاه.
2: بلجيكا عندنا بلجيكا يفوز ولا السنغال يفوز؟
3: لا السنغال يفوز مو بلجيكا.
2: بالنسبه لي 60% يفوز

0: سنغال وبلجيكا.
1: انا اتكلم عن المعطيات مال كاس العالم.
0: نعم كاسم كبير قصدك. نعم
1: كاسم اي كاسم كبير مو ك
0: بس مو على اداء في البطوله يعني.
1: اي نعم صح. وعلي ما اتوقع ان الصج بيطلع لا البرازيل توصل فوق. انا اتمناها دور قبل النهائي برازيل
0: ارجنتين
1: ان شاء الله بكلاسيكو هني ونشوف اسبانيا وفرنسا وعقبها برشلونة تروح فاينل يعني ميسي ويامال. انتوا كيفكم عاد؟
2: يعطيك العافية. شكرا لك. انزين نفتح ملف دور ال 32 اللي راح يبدا اليوم بمواجهة يمكن يعني احنا نتردد في الناس يعني مو احنا الناس تتردد ها اتابع اليوم والله ريح اليوم كندا جنوب افريقيا كابتن
0: والله كنت هزين تابع الساعة 10 ما في شيء.
2: من تتوقع؟
0: اتوقع كندا.
2: كندا افضل شكله افضل في دور أفضل دور أفضل. دور
0: كندا المجموعة. يعني بدور المجموعات اللي شفناه كندا افضل من جنوب افريقيا.
2: جنوب افريقيا اتوقع بالدعاء هي تتاهل.
0: اي انا يعني ترى جنوب افريقيا ما شفت لنا مباراه الافتتاح مالتهم للامانه.
2: المباراه
0: الثانيه ما شفتها اتوقع انا وقتها كله كان الفير. بس يعني انا شفت كندا مبارتين ففريق ما يرحم فريق صحيح. عنده شراسه هجوميه صراحه.
2: وجنوب افريقيا فوزه حتى اللي اهل على كوريا الجنوبيه كان مفاجئ للكل حتى حق جنوب افريقيا نفسه. يوم الاحد واحنا لما نقول يوم الاحد والاثنين والثلاثاء اعزائي المتابعين يعني بتوقيتهم هناك احنا قد يكون عندنا اذا قلنا الاحد يعني فجر الاثنين.
0: انا راحت يعني الاحد في الليل نسميها
2: راحت علي طياره مره اشتبه الموضوع
0: يعني. حتى انا واحد علي
2: زين يوم الاثنين البرازيل واليابان كابتن الساعة 8
0: بابا صعب أكيد حق البرازيل ولكن يبقى في النهاية بعد البرازيل هو البرازيل ويبقى اليابان هو الفريق المتطور في وجهة نظري. أي فريق في العالم ما يبي يواجه اليابان في هالفترة لأنه ممكن يفوز عليك ممكن تفوز عليه يعني ما بتكون مفاجأة. بس المفاجأة أنه إذا فزت على البرازيل في كأس العالم لان اسم البرازيل هني بتكون مفاجاه بس مع اي فريق ثاني ممكن
2: يعني يمكن كنا في المكتب كابتن تحت الهواء نتكلم عن ان انا اقول يمكن اليابان تتاثر باسم البرازيل وبرهب انت قلت لا
0: لا لا
2: خلاص هم اجتازوا هذه
0: اجتازوا من زمان اخوي هاني يعني حتى في كاس العالم في قطر 2022 فاز على المانيا اتوقع
2: صحيح.
0: طلع المانيا
2: وتاهل
0: واسبانيا يعني وش تأثر يعني لا وعنده لاعبين وين يلعبون
2: في كل مكان
0: في العالم في أوروبا في ألمانيا في إنجلترا يلعبون في إسبانيا ومميزين لاعبين مميزين
2: كابتن
0: يعني.
2: من وجهة نظر أنشيلوتي في هذه المباراة أنت عارف الياباني يلعب بثلاثة أربعة ثلاثة وتحولاتها ومشتقاتها يعني في الحالة الدفاعية أحيانا نصير 5-4-1 في بعض الأوقات 5-2-3 3-4-3 هجوميا بتحركات معينة. من وجهة نظر أنشيلوتي شو ممكن أنا أفكك هذا اللغز
0: يعني اليوم أنشيلوتي يمكن سوى شيء في البرازيل افتقدناه في الفترة الأخيرة. الفريق ثقيل من ناحية يعني من ناحية جماعية الهجومية يعني نقابل احنا نعرف البرازيل رونالدينو قدام ار 9 ريفالدو كاكا جانب المهاري يطغى على الجانب البدني والدفاعي. لا اليوم مع انشيلوتي منتخب البرازيل منتخب ثقيل يعني حتى على المستوى الدفاعي على مستوى الالتحامات فهذه وايد بيساعد يعني البرازيل في مباراته اليابان لان المنتخب الياباني منتخب منظم منتخب صبور منتخب ممكن حتى تسجل فيه هدف ويقدر يرجع عنده ذي الثقافة يعني هادي تشوف دائما اللاعب الياباني هادي
2: صحيح.
0: فأتوقع أن لا المنتخب البرازيلي قادر أنه يفوز على المنتخب الياباني ولكن مو بسهولة.
2: عقب مباراة سكوتلند أنشيلوتي قال للإعلام سألوني عن الفوز النتيجة لا حد يسأل عن الأداء.
0: اي نعم لا أنشيلوتي هاي مو بس مباراة سكوتلند أنشيلوتي من أيام
2: مبدأ
0: وهذه أنت اليوم تود تمسك منتخب البرازيل ولا تمسك ريال مدريد تبي أداء ولا تبي نتيجة؟
2: بس البرازيليين صعبين كابتن حتى لو بتفوز بدون إقناع أنت بقول لك يعني ما بتجود على الفوز بتجودون على الأداء.
0: أنا أقول لك البرازيليين حتى لو فزت وبإقناع بعد بتطلع لك أصوات بعد بتنتقد فاليوم لا المنتخبات الكبيرة الأندية الكبيرة لا تحاشيني عن أداء الأداء بي مع النتائج.
2: آخر سؤال في هذه المباراة لأن يمكن أخلص البرنامج عليه أقدر ترى عادي لأن تهمني هذه المباراة فيني في العمق والله على الخط بالنسبة لك
0: على الخط في العمق،
2: لأن قاعد أنشيلوتي يستخدمه في العمق
0: استخدمه أكثر. أوكي أقب أتوقع تبديلات لما

0: يسوي تبديلات مثلا لما يدش نيمار، لما يدخل نيمار، لما يدخل اندريك مثلا من ناحية هجومية يلعب يقلبها 4-4-2. فعلى حسب وضع المباراة، لما تكون فايز 2-3-0 ممكن تكون عندك مرونة تكتيكية، اي لاعب تبي تحطه في نص الملعب تولي جناح، بس لا قوة فيني فاليسار اكيد.
1: في نفس اليوم عقب مباراة البرازيل المانيا باراغواي،
0: يعني هاي مباراة فنية بدنية، الالمان معروفين تكتيكيا نقواي، ذهنيا نقواي، بدنيا نقواي، ولكن هل المانيا نفسها المانيا السابقه؟ لا اكيد. ولكن بتبقى انها هي عندها الافضليه انها تفوز.
1: يقال بان ناجلزمان، البعض عنده هذا الراي بان ناجلزمان يحاول يطبق شيء مختلف عن المدرسه الالمانيه الكلاسيكيه، لان ناجلزمان يحاول يعطي انطباع بان المانيا قادره انها تلعب الاستحواذ والتمرير، ويعني مثل
0: يعني الجماليه إسبانيا الجماليه إيه؟ اليوم مدارس، يعني اليوم مدرسه انت تبي تغيرها اليوم في فتره بسيطه ممكن تبتدي فيها، نعم، ولكن بتحتاج وقت مع الفرق. يعني انت اليوم طلع من عنق الزجاجه مع كوتيفوار وخسر من
1: اخر مباراه كوادور،
0: من الكوادور خسر في اخر الوقت من ضربه ركنيه، في ضربة ركنية ومع الألمان ترى يعني كرة ثابتة صعب تسجل عليهم، ولكن ألمانيا مو في أفضل حالاتها.
1: محمود يسأل شنو مشكلة ألمانيا في رأيك؟
0: انتهى جيل وياك جيل جديد في ألمانيا، يعني اليوم عندهم مثلا خلينا نقول مو نقطة تحول، يعني عندهم جيل آخر
1: إحلال
0: يعني بأسامي جديدة. اليوم حتى اليوم الناس ضد انه يلعب ساني مثلا،
1: صحيح
0: تصيدهم مشكله اذا يلعب ساني، مع انه ساني من الاسماء الكبيره، ولكن وقته خلص خلاص اليوم. صحيح. ساني رايح في دروب، فعنده اسماء الامانه على المستوى الشخصي ما اعرفه، يمكن الناس تعرفه.
1: هافرز مفيد كابتن كمهاجم؟
0: هافرز حق المشاهد مو مفيد، حق المدرب نفس الشيء نقوله في ارسنال ترى، وكان صحيح. في تشيلسي لاعب يعرف يسجل، لاعب عنده يعني حاسيه التهديف من اي مكان في الملعب، بدنيا قوي سريع. انا ما يمتعني كمشاهد، انت ما يمتعك، بس كمدرب اليوم المدربين يبحثون عن هالنوعيه.
1: كابتن زمان يوم احنا صغار ما نسمع عن التركيز على ادوار المهاجم الدفاعيه، يقول لك هذا المهاجم لازم يدافع. الحين صارت صرنا نتكلم عن هذا،
0: لان قبل الفرديات كانت طاغيه على العمل الجماعي. الحين الكره الحديثه لا، العمل الجماعي اليوم ما في، يطلع لك لاعب في 50 سنة مثل ميسي يفك لك اي منظومه دفاعيه.
1: صحيح.
0: الحين ما في ذي اللاعب، الحين بتكتل بتدافع ب 11 في ثلث الملعب في الثلث الاخير في الضغط العالي، بتدافع بتهاجم منظومه واحده، تحولاتك بتكون يعني منظم على الجانب التكتيكي، بتقدر تفوز في مباراه اذا عندك الخبره كمنتخب كبير. اما تقول لي يعني المنتخب عود 4 ورا 3 هناك يدافعون، بعطي واحد يفور بيشوت ما يمشي الكلام. احنا البرازيل من بطلنا عيننا، ليش نحب البرازيل احنا؟ صحيح. كل سنه تطلع لك لاعب مهاري، كل سنه تطلع لك لاعب. هل اليوم البرازيل بتقعد صار لها حين 4-5 سنوات ما في نتائج، ما في بطولات؟ صحيح. حتى على مستوى كوبا امريكا، ليش؟ عطفيني يراوغ شو التبرع، ما ينفع. اليوم لازم
1: عمل جماعي،
0: عمل جماعي اليوم لازم الفريق المنتخب تشوفه ثقيل، هذه كلها عمل فني.
1: انزل ناخذ فاصل ونرجع نواصل.

0: خلاص الحين كيف ما بنوقفه، حتى لو سألتك لا تجاوبني. بس قول لي عن المباراة، هولندا المغرب.
1: هذه يعني امتع مباراة بتكون 32، بس هاي المباراة ضامة حق المنتخبين للأمانة. بنخسر احد منتخبين يعني من الممتعين في البطولة، ولو ان عندي تحفظات على المنتخب الهولندي، ولكن انا ما بشوف
0: المغرب بيفوز. من بيفوز؟
1: المغرب
0: يفوز.
1: نعم.
0: اذا المانيا باراغواي؟
1: المانيا.
0: برازيل اليابان؟
1: برازيل.
0: ساحل العاج النرويج؟
1: النرويج.
0: هلند، شو رايك في هلند كابتن؟
1: سفاح.
0: زين. فرنسا السويد؟
1: فرنسا.
0: شو رايك في ايزاك؟

0: اوه ان شاء الله بس
1: سفاح؟
0: لا بتاع كله سفاح ممتع
1: مهاري. المكسيك صاحبة الأرض بتلعب في مكسيكو بالتم لأنها تصدرت ضد الإكوادور.
0: هذه مبارياتها مشكلة بتشوفها كلها مباراة طق كلها ركيض ما فيها مو فنية ما فيها شيء، ولكن أتوقع يعني الأفضل يحق المكسيك بتروح.
1: إنجلترا الكونغو.
0: إنجلترا.
1: بلجيكا السنغال.
0: السنغال.
1: أمريكا البوسنة.
0: أمريكا.
1: إسبانيا النمسا.
0: إسبانيا.
1: برتغال كرواتيا.
0: برتغال.
1: بشق الأنفس.
0: مباراة صعبة، ولكن أيضا كرواتيا مو المنتخب قبل 4-8 سنوات.
1: سويسرا الجزائر.
0: أتمنى وأتوقع الجزائر.
1: عب تنهيدة والله التنهيدة مالت.
0: لا لأن أيضا الجزائر مو في أفضل حالات أنا في وجهة نظري، ولكن يبقى منتخب يقدر يفوز، يقدر يفوز على سويسرا.
1: أستراليا مصر.
0: لا مصر إن شاء الله. بتصير مباراة يعني كوبي بيست مصر نيوزيلندا.
1: أرجنتين الرأس الأخضر.
0: رأس الأخضر لا لا أرجنتين.
1: كولومبيا غانا.
0: كولومبيا.
1: يعطيك العافية كابتن إسماعيل عبد اللطيف نجم نادي الخالدية ومنتخبنا الوطني الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني، يعطيك العافية ومنور وإن شاء الله ما تكون الأخيرة ترى.
0: لا لا بالعكس إن شاء الله بالعكس أنا استمتع وياك أخوي هاني أنت والأخوان القائمين على هذه البرنامج، يعطيكم العافية وسامحونا وإن شاء الله تكون كنا خفاف عليكم وأثرنا البرنامج.
1: شكرا شكرا لك كابتن إسماعيل، شكرا لكل السادة المتابعين، شكرا لطاقم عمل تلفزيون البحرين بقيادة محمد إبراهيم، شكرا لتلفزيون طاقم إذاعة البحرين بقيادة راشد العليوي، تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم هاني لولو، مع السلامة.
2: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا. FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي.
2: بحرين اف ام
3: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل

0: بحبك.
1: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
2: لو تنفع هالي يا ليت
1: يتضمن ثمان

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.

أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الكريمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ما عليها الليل حارس. افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته بعثري غيابه.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد.

صوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارة.
1: لو تنفع تالي يا ليت
0: يتضمن

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجم.

نجفي بحر العلوم مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: أسلمت وشكرا شكرا عشت وشكرا عشت.
1: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارح.
2: لو تنفع هالي يا ليت
1: يتضمن 8 أغاني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا قروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

قلبك. قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.